أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلك أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

Let me

فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخير أهوالي لخير هدى ومن جميع الرسايا والقطيات محمد ذكره.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولني العبادات وهو القوي الذي

نحي ووعد والوعيد معا حدثت تدبير سادا لخيرات فمن يدم قصد واد لا يقدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات ومن يقدم

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومياتي أسلمت لله رب العالمين بما

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

حسبته عن قساو تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإسرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

بِمَا

بما

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

0: فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.
1: وما

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا ومياتي أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو الخوي الذي

ألا

من شر نفسي وشيطاني وعاهاتي ومن مكائد عدائي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخيل.

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

بما محمد

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

0: أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجاء ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات
1: أسلمت لله

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.